كات هوم ريكر فوي دالي سون بيان مطول الويكند اسبير اسا اسا انت كالك ويكند تالجن وكول افن بالسا ديل لهارف تيت ازاميت وكول الهافنا ستودنتي جفري جود لك بيرا كنتي وات منهم لفورسي اتلست الو ليفلز يون كالا لي ليفلز امسوما الفاتو اللي عندك سايف طويلة تيستن لو بالصحة تاسايف وكول فورسي ما تشكي فانا نعزمو فول تايم نردو نقرا نروح من داك الترافيك وش تحسب

وبالمنش واهدي تيم بالا وانكي جاني كان دراكولا فوي دريسو من بيال ذن الويكند مني والخر ويكند قبل تدخل الباك علش الجمعة ديهلا لنقصف مني نرجو نركو براو دك النقرة زايرا البنك وهيكون صبيه زت قبل الويكند نر الجمعة الجاي سير تدخل الباك قال خفنا منا وكل في السين تكون نقرة بريكولوزا الفات اللي دتلنا زت قبل الويكند الهوس لي نقرة بريكولوزا لشون بعد تيجي داك الويكند الجمعة ديهلا وتبدأ تخصوك دك النقرة زايرا كتار ريتش وكل وما لين اسبيتشاو نعملو نقرا انفق زيات الجمعة دي لما مصوم مرا دان الويكند كون نقرا ستواسيوني دفرنتي عليش نقعدو لكن نقرا زايرا اكتر لورا حفنا منا سوا اكملو قدي امرا هرفتيت في الكين سوني فوديرا كريستل اوني ماي لافينج فو بي

0: ونكمل نقاودو لحرفتي تا السبت في المكان فيشر رين على طول الويكند فوق باي بعد ما دوك الديسكي لي فيرا عبدو باش برشا بارتيز وقاعدين نتكلموا نقرا فوق البارتيز لسه صار لهين باش نتكلموا نقرا فوق دي وكيف تعرفوا ذا سنة ايرث جاردن اتي تشيلبرا ان 19 years فيو وهيرجع يرتونا بواحدة من الأكبر فيستيفلز اللي يقولنا او مالتا ايرث جاردن ويك دي السنة اتتحير نقرا باش تمور انا كل يوم قاعدين نتوك اتشانس باش تربح ويكند باسز وانكا كامبينج باسز على ايرث جاردن فيستيفال كيف اقول كم افكركم لجيك حيكون ام لايف السا سبت لجي ام بك فين حيكون ريات يعمل سبيشل اديشن تا هوم جرون وكل على اكثر دتالي كم تمور نقرا فو الويب سايت تانا bay.com.mt
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running now Day after day We'll make the mundane our masterpiece Oh my, my, oh my, my love I take one look at you, you're taking me out

وهاني دلكم الفنتا ينا قد ما نستاش نمن لي ورا 3 سنين هيرجع يجي لويس كابالدي الشو إيهور جوا مالتا. دين كانت لويس كابالدي Stay Love على طول الويكند فوق بيونكم فلنقودوا لحر فتيت تاسبت وكل فلمكين إما لسا كمبلو باتولي شو بيانيات لي عندكم فوق 990-897 انكمبلو سوني فديرا.